وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما آمين يا الله آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.